إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ Apa hukumnya ketika darah keluar dari seorang yang berpuasa seperti mimisan?